0: اللهم صل على أشرف العرب والعجم والإمام طيبة والحرام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جده يا ربي شرفا وكرما ومحبة وتعظيما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر.

معاشر المسلمين رحمكم الله، روي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان يوم الجمعه سيد الايام، وحج الفقراء وعيد المساكين، الخطبتان فيها مكان ركعتين من الظهر، فاذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن احدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة. أنصتوا واسمعوا واطيعوا.

0: عليك عليه وعلى
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى الله على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجات وغافل الذنوب القاضية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
3: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدبنا السماوات والأرض سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أقم الصلاة ارحمني ويرحمكم الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر إنه صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله

عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى

الله أكبر وسبحانه. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر سبحانه. الله أكبر الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.

ربك فحدث. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. ربنا. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. تحياتي.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. اللهم انت السلام منك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى عليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا معطي لما قضيت ولا ينفع جد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان Subhanallah bihamdillah wa syukra bada alhamdulillah alhamdulillah bil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yahyi wa yumitu wa ala kulli shay'in qadir. Ilayhi al-masir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azim. Al-Fatiha ila hadratin nabiy Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ajrakum Allah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على
1: جماعة. Mari sama-sama salat gaib atas meninggalnya Arum.